كم كره كم حبيبي قلت ديسكو يقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام بودي جوني سكاندينان ألباني.